0: حلاوة الكسيح، 100 سنة بنحل العالم.
1: Radio Jordan, your friendly radio.